فرص استثمارية لطاجيكستان في منتدى استثمارات لمنظمة شانغهاي للتعاون. اجتماع وزير مع رئيس اتحادية دولي للرياضات التراثية واتيكو. مستمعون أعزاء، الآن تستمعون أهم الأنباء المحلية من جمهورية طاجيكستان. قام نائب رئيس وزراء ووزير صناعة وطاقة وابتكار في جمهورية باشقردستان ألكسندر شليديف الذي يقوم بزيارة عمل إلى جمهورية طاجيكستان بزيارة المتحف الوطني لطاجيكستان، وذلك بهدف التعرف على تاريخ وثقافة وحضارات وتراث الغني للشعب الطاجيكي. وقد تم تنظيم جولة متحفية للضيف، حيث شهد ألكسندر شليديف في قاعة الأرض بمتحف المعروضات نادرة، واكتشف أثرية قيمة ونماذج الحمة من التراث التاريخي والثقافي وإنجازات الحضارات الطاجيكية التي تمتد للاف السنين. وفي وقت نفسه قدم للضيف معلومات مفصلة تتعلق بمراحل رئيسية لتشكل وتطوير دولة طاجيكية وإنجازات ثقافية وفنون وحرف شعبية. وفي الختام أعرب ألكسندر شليديف عن بالغ الرضا عن المستوى العالي لتنظيم وإقامة المعارض وتصميم وتقديم قاعة الأرض في المتحف الوطني لطاجيكستان، ودون انطباعاته في كتاب الكبار شخصيتي. الضيوف عايزة الأب منظمة شانغهاي للتعاون بصفتها العهد المؤسسة الإقليمية الحمى دورا بارزا في تعزيز التعاون الاقتصادي واستثماري وتطوير التجارات المتبادلة وتوسيع شركة استراتيجية بين دول أعزاء، حيث يعد استخدام الفعل لفرص المتاحة لجذب استثمارات وتطوير بنيات التغطيات وتنفيذ المشاريع الصناعية مشتركة وتقوية علاقات بين رجال الأعمال ومستثمرين أمرا بالغا أهمية. أعرب عن هذه النقطة الرئيس لجنة حكومية استثمار وإدارة أملاك الدولة في جمهورية طاجيكستان سلطان رحيمزادة خلال منتدى استثماري لمنظمة شانغهاي للتعاون الذي عقد في 25 عاما على أنشطات منظمة شانغهاي للتعاون مع نحو المصطدم وتنمية وازدهار. وتم في منتدى العرض الفرص وأولوية الاستثمارية لجمهورية طاجيكستان، كما قدمت معلومات مفصلة عن الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثماري وإجراءات حكومة جمهورية طاجيكستان لدعم مستثمرين. وعلى هامش الفعالية عقد رئيس لجنة لقاعات صناعية مع رؤساء وممثلي هيئة في قطاعات اقتصادية واستثمارية لدول أعزاء في منظمة شانغهاي للتعاون، حيث جرى خلالها مناقشة قضايا تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب استثماري مباشر وتنفيذ المشاريع المشتركات الجديدة في قطاعات ذات أولوية في الاقتصاد. عقد اجتماع بين وزير خارجية لجمهورية طاجيكستان سراج الدين مهردين مع رئيس اتحاد الدولة للرياضات التراثية نجم الدين بلال أردوغان ورئيس وكالة تركيا للتعاون وتنسيق تيكو. وخلال اللقاء ناقش جانبان قضايا متعلقة بتوسيع التعاون بين طاجيكستان وتركيا وتنفيذ المشاريع الاجتماعية وتطوير التعاون الصناعي. بمناسبة الذكرى 35 استقلال الوطني، سيتم بناء مبنى إضافي
المدرسة التعليمية الثانوية عامة الرقم 45 في منطقة يوفون. وأفاد السلطة التنفيذية الحكومية لمنطقة يوفون أن المبنى الإضافي الجديد سيتكون من طبقتين وسيساهم في استيعاب العدد الأكبر من التلاميذ ورفع الجودة التعليمية. وخلال بعض أعمال البناء صرح رئيس منطقة يوفون إكرام الدين وليزودا أن التطوير القطاعات التعليمية يعد من الاتجاهات ذات أولوية في السياسة الاجتماعية للدولة، وأنه تحت قيادات رئيس بلاد فاضل إمام علي رحمن يتم اتخاذ تدابير فعالة لتوفير الظروف الحديثة للتعليم والتربية وبناء وتحديث المؤسسة التعليمية. مستمعون أعزاء، استمعتم نشرة أخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية.

مستمعون الأكارم من دوشنبي إذاعة راديو طاجيك، الآن نقدم لكم تفسيرا تحت عنوان الاقتصاد الأخضر هو الأساس الأساسي لتنمية المستدامة. في الوقت الحاضر أحد اتجاهات المهمة لتنمية الاقتصاد الأخضر هو تكوين الموارد المائية، وتتم دراسة ومراجعة السياسة لاستخدام المستهدف لهذا المورد الطبيعي الثمين من قبل العلماء والخبراء في مجال البيئة ورؤساء الدول في المؤتمرات الدولية. تتمتع جمهورية طاجكستان بمصادر كبيرة لمياه الشرب، وتلعب الموارد المائية دورا مهما في ضمان التنمية المستدامة لاقتصاد البلاد. بعد حصولها على استقلال الدولة، ركز رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن على الرغم من كل مشاكل الحرب الأهلية من أجل تحقيق استقلال الطاقة، اهتمامه على مسألة الاستخدام الرشيد لموارد المياه والطاقة الكهربائية. على الرغم من الحفاظ على أكثر من 60% من الموارد المائية في منطقة آسيا الوسطى في طاجكستان، فقد نفذت حكومة جمهورية طاجكستان سياسة الاستخدام المستهدف لهذا المورد الطبيعي الثمين في إطار التعاون المفيد بين الدول هذه المنطقة ودول منطقة العالم. تجر الإشارة إلى أن 95% من الكهرباء في طاجكستان يتم إنتاجها عن طريق محطات الطاقة الكهربائية، وأساس إمكانات الطاقة الكهربائية لجمهورية طاجكستان هو مياه الأنهار. وفقا للمعايير الدولية، تعتبر مياه جميع أنهار بلادنا مياه الصالحة للشرب، وهي واحدة من المصادر الرئيسية لإنتاج الطاقة الخضراء وصديقة للبيئة. خلال فترة الاستقلال تم إنجاز عدد من الأعمال في اتجاه بناء محطات الطاقة الكهربائية وتنمية موارد الطاقة الكهربائية. على سبيل المثال، 25 مشروعا استثماريا بقيمة تتجاوز 2.4 مليار دولار الأمريكي، استخدام قدرات توليد الطاقة الجديدة مثل محطات الطاقة الكهربائية سانتودا 1 670 ميغاوات، سانتودا 2 220 ميغاوات، مركز الطاقة وتدفئة دوشنبي 400 ميغاوات، ومحطات الطاقة الكهربائية الصغيرة للطاقة الكهربائية 30 ميغاوات بقدرة إجمالية 1320 ميغاوات، إنشاء محطات تحويل كهرباء 500 كيلوات، دوشنبي 500، صغد 500، المفاتيح الكهربائية المغلقة 500 كيلوات في محطة الطاقة الكهربائية نوراك، وخط نقل كهرباء 500 كيلوات. بمبادرة من رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002 السنة الدولية للمياه النظيفة، وأعوام 2005 إلى 2015 عقدا دوليا للعمل الماء من أجل الحياة، وعام 2013 عقدا دوليا للعمل السنة الدولية للتعاون في قطاع المياه، وأخيرا تم إعلان أعوام 2018 إلى 2028 عقدا دوليا للعمل
المياه من أجل التنمية المستدامة. وذكر مؤسس السلام والبحث الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان يمالي الرحمن في رسالته التي أقيمت في 23 ديسمبر 2022 عددا من الإنجازات في المجالات المهمة للبلاد. وكان أحد هذه الإنجازات في مجال السياسة الخارجية للبلاد هو القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بإعلان عام 2025 السنة الدولية لحماية الأنهار الجليدية، وواحد وعشرين مارس اليوم العالمي لأنهار الجليدية، وهو ما اقترحته طاجكستان. وبموجب هذا القرار سيتم إنشاء صندوق دولي مستهدف لحماية الأنهار الجليدية في إطار الأمم المتحدة. كما تحدث زعيم الأمة مرارا وتكرارا في خطاباته عن قضية تغيير المناخ وآثاره العالمية والإقليمية السلبية في ظروف التغييرات السريعة وغير المتوقعة في الاقتصاد العالمي والمنافسة الشرسة على الوصول إلى الموارد وعواقب المناخ. وأكد على ضرورة استخدام كافة الوسائل الحديثة في البلاد وتفعيل الاستثمار على نطاق واسع. ومن هذا المنطلق يجب وضع آلية تمويل صناديق خاصة في اتجاه تنفيذ المشاريع الخضراء، وعلى وجه الخطوط اتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق البرامج والمشاريع المستهدفة لتنمية الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الطاقة الخضراء. ومن أجل تنفيذ المشاريع الخضراء في جمهورية طاجكستان لابد من الاهتمام أكثر بدول العالم المتقدمة التي لديها خبرة في هذا المجال، ويتم تنفيذ هذا المشروع والاستفادة من خبراتها بشكل فعال. ساهم تنفيذ المشاريع الخضراء ولا سيما الاستخدام الواسع الناطق لمصادر الطاقة الخضراء المتجددة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية طاجكستان، ومع تنفيذ البرامج والمشاريع المستهدفة لتنمية المنطقة، الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الطاقة الخضراء. أصبحت طاجكستان واحدة من دول السياحة الخضراء، وربما تكون واحدة من دول رائدة في المنطقة في المستقبل القريب. في 6 ديسمبر 2022 أخذ اجتماع اقتصادي حول موضوع تطوير الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان، وشارك في هذه الفعالية نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة، وأشار إلى أنه في إطار توجيهات مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان يمالي الرحمن يتم القيام بعمل كبير في اتجاه تطوير الاقتصاد الأخضر في البلاد، وعلى وجه الخصوص في إطار تنفيذ واجبات رسالة رئيس جمهورية طاجكستان المؤرخة 21 ديسمبر 2021 حول اتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية لجمهورية طاجكستان. استراتيجية التنمية تم تطوير الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان لأعوام 2023 إلى 2037 والموافقة عليه في 30 سبتمبر 2022. والغرض من هذه الاستراتيجية هو إجراء إصلاحات مؤسسية وضمان الاستخدام الفعال لرأس المال الطبيعي وجذب الاستثمارات وإدخال التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة وتعزيز التعاون الدولي في اتجاه الاقتصاد الأخضر. ففي هذا الصدد
تم دعوة شركاء التنمية إلى تقديم مساهمتهم القيمة في تنفيذ عالي الجودة في الوقت المناسب لاستراتيجية التنمية الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان للفترة 2023 إلى 2027. كما تم في أقسام المتفرقة من هذه الفعالية تقديم عروض من رؤساء الإدارات بالوزارة تتعلق بقضايا الاقتصاد الأخضر ورصد وتقييم وثائق الاستراتيجية للدولة. مستمعون الأعزاء، استمعتم تفسيرا تحت عنوان الاقتصاد الأخضر هو الأساس الأساسي للتنمية المستدامة.

نيتي عهد أهم الأعضاء الحكومة في جمهورية طاجكستان، ويحتلف بهذا اليوم في 27 يونيو من كل عام تخليدا لتوقيع الاتفاقية العامة إهلال السلام ووفق الوطني في عام 1997. تحمل الوحدة الوطنية قيمة عظيمة لشعب طاجكستان، إذا تمثل أساس السلام وطمأنينة واستقرار سياسي وتقدم دولة. بعد نيل استقلال مارة طاجكستان بأيام عصبة وبفضل جهود القيادات الدولة وحكمة شعب البلاد، تم استعادة السلام وتاهية الأرضية لتنمية المستقبلية لدولة. ويوم تعرف طاجكستان في الساحة الدولية كدولة محبة للسلام وسائرة في الطريق النموي، تدعو وحدة الوطنية شعبا إلى صداقة وتفاهم المتبادل والتضامن. وفي ظل الظروف الراهنة يتعين على كل مواطنين في البلاد أن يساهم في حماية السلام واستقرار واحترام قيام الوطنية وتقدم وطن. وفي أجواء الوحدة تتاح لشعب الفرصة للتلاقى العلمي واكتساب المهني ومشاركة في أعمار الوطن. إن حماية وحدة الوطنية واجب على كل المواطنين، أن تقدم دولة وحياة آمنة لشعب ترتيبة بها ارتباطا وثيقا. وبفضل وحدة الوطنية تم بناء الطرق ومدارس ومستشفيات وغيرها من المنشآت الاجتماعية هامة في البلاد، مما عاد إلى تحسين مستوى معيشة السكان. ويجب على الشباب بصفاتهم مستقبل أمتي أن يدركوا أهمية وحدة وأن يسعى من أجل تعزيزها. لقد دخلت وحدات الوطنية صفحات تاريخ الشعب الطاجيكي كعهد جديد لتشكل الدولة الطاجيكية، وهذا عيد مبارك هو رمز للسلام والتفاهم واستقرار في المجتمعين، وهو السبب في إحياء الاقتصاد الجمهورية وتجسيد لمسؤوليتنا عامة عن الحياة الحاضرة ومستقبل المشرق لطاجكستان. يجب ترسيخ وحماية وحدة الوطنية وغيرها من القيام الوطنية في نفوس كل فرد في المجتمع، لا سيما أجيال الناشئة والشباب. إن الدفاع عن حدود الوطن وحماية مصالح الوطنية والثقافة، فضلا عن تاريخ الأيديولوجية الوطنية السالمة، هي مسؤولية جميع النشطاء في المجتمع المدني وخصوصا رفاقنا. إن يوم وحدة الوطنية هو عيد السلام والصداقة والتلاحم شعب طاجكستان، وإن حماية وحدة والسلام واستقرار هي واجب كل مواطنين محبين لوطنه، وتعد العامل الرئيسي لتنمية المستقبلية لطاجكستان العزيزة. مستمعون أعزاء وأفاضل، هذا هو برنامج وحدة وطنية عيد السلام والصداقة والتلاحم الشعب طاجكستان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان حياة ومؤلفات عالم وفيلسوف الشاعر أبو ريحان بيروني.

أبو ريحان بيروني هو عالم وفيلسوف وجغرافي وفلكي وصيدلي وجيولوجي ومؤرخ ومترجم لثقافة الهند، وهو أول من تكلم بدوران الأرض حول محورها، وكان قد درس رياضيات على يد العالم منصور ابن عراق، وآثر كلا من ابن سينا وابن مسكوي. وفي عام 1017 سافر بيروني إلى الهند، وقد أصبح من أهم الملهمين للعلوم الهند، وقد أعطاه لقب مؤسس علم الهنديات، وقد كان له إسهامات في علوم الأرض، وقد سمي أبو الجودوسية وهي فرع من رياضيات. ولد أبو ريحان محمد ابن أحمد بيروني في مدينة كاس، وهي إحدى مدن الخوارزم التي تتبع حاليا لجمهورية أوزبكستان. وقد ولد بيروني في شهر ذي الحجة سنة 362 هجري موافق لسبتمبر 973 ميلادي. أبو ريحان بيروني أحد العلماء في عصر الذهبي لحضارة الإسلامية، والذي كان في قرون الرابعة هجرية قد عاش أول 15 سنة من حياته في أوزبكستان، ويعتبر أحد علماء موسوعين، وله كثير من الأبحاث ومؤلفات في رياضيات والفلك والصيدلية والتاريخ والعلوم الطبية والفيزياء. كان والده تاجرا وأمه تعمل في جمع الحطب. توفي والده وهو لا يزال صغيرا، فاضطرد للعمل وإعانة والدته. التقى يوما بعالم يوناني فعرض عليه العمل عنده على أن يعلمه ويؤتيه أجرا يكفي لمعيشته ووالدته. فوافق العالم اليوناني ودهش من معرفته البيروني للغة العربية والفارسية، وبدأ يعلمه يونانيا وسريانيا. رحل أبو ريحان بيروني إلى جورجيا عام 999 للميلاد، وكان عمره أنذاك 25 عاما، وقد التحق ببلاط السلطان أبي الحسين قابوس وشمجير شمس المعالي، ونشر أول مؤلفاته هناك، وهو الآثار الباقية عن القرون الخالية. وعندما عاد إلى موطنه التحق بحاشية الأمير أبي العباس مأمون ابن مأمون خوارزمشاه، الذي كلفه ببعض مهماته السياسية بسبب تلاقة لسانه. وعند سقوط الإمارة بيد محمود ابن سبكتكين حاكم غرنة، ألحقه مع مجموعة من العلماء إلى بلاده، ونشر وقتها ثاني كتبه. كتب بيروني معظم مؤلفاته باللغة العربية، ولقد كان بارعا في كتابة باللغة الفارسية كذلك، وفي دور الكتاب الأوروبية جميلة طيبة من مؤلفاته القيمة يرجع إليها مستشرقون في بحوثهم ودراستهم. اللغات التي تعلمها بيروني هي اللغة الفارسية والعربية والسنسكرية والعبرية والسريانية واليونانية. كتب كثير من التعليقات على علم الفلك الهندية في كتابه تاريخ الهند، حيث تحدث عن دوران الأرض حول محورها في رسالة لعمل الفلك لم تعد موجودة، وتحدث أيضا عن هذا الموضوع في كتابه مفتاح علم الفلك. هاجم أرسطو في اعتقاده بأن أجرام السماوية ثابتة، وقد فسر الظاهرتين كسوف والخسوف. كانت ملاحظاته هي المرجع الرئيسية الذي لجأ إليه العالم دانسورون للحساب العجل التي يتحرك بها القمر. قد ذكر مجرة درب تابانيا كجزء من عدد كبير من المجرات الأخرى في الكون. دخل في كثير من المناقشات حول دوران الأرض، وخاصة مع ابن سينا، كما أنه اعترض على توقيعات أرسطو حول علم الفلك. قد ألف بيروني في الفلك والرياضيات 95 كتابا من المجموعات المؤلفة، ألفاته 146 كتابا تحوي 65%
مما تم اكتشافه في علم الفلك والقواعد الأساسية التي يعتمد عليها في عصر الحديث. اخترع بعض الأدوات المستخدمة في علم الفلك كتاب القانون المسعود، يعتبر من أهم المصنفات العالم البيروني، حيث عمل فيه البيروني على صياغة مجموعة من جداول فلكية. فالمجلد فيه يحوي 11 مقالا كتب فيها عن تسلسل الزمن وعلم الحساب المسلسلات والجغرافيا الرياضية والخسوف والكسوف وحركة الشمس والقمر. فهو بمثابة النسخة المحدثة والمحسنة من المجسة لبطليموس، حيث أضاف البيروني عددا من التصحيحات والاكتشافات التي رصدها وأثبتها. فهو حتى يومنا حاليا بعد منجما زاخرا العلم عن تاريخ علم الفلك الإسلامي حتى القرن الحادي عشر. فكان هذا الكتاب يتربع على عرش زورة المجاله، تحقيق ما للحين من منقولة مقبولة في أقل أو مرزولة. وهو كتاب دون فيه البيروني ثقافة الهند القديمية، فكان مرجعا لجماعة للفلسفية وأدب وتاريخ وجغرافيا. وقد وصف المستشرق الإيطالي ألدون ميلي كتابة بقوله أنه مرجع أساسي بكل ما يتصل بحياته الشعب الهند. وقد ترجم كتاب لعدة لغات. آثار الباقية من قرون الخالية حول هذا الكتاب أرضا مفصلا لتقاوم الأمم السابقة وما اعتراها من تعديل وتغيير وإضافة، ففيه جداول مفصلة للحساب الأشهر التركية والحندية والعبرية والفارسية والرومية. فهو يعيد عن أغزر الكتب التي ألفها بيروني. وقد ترجم كتاب وتوبع في لندن عام 1789 ميلادي. السيدنة في الطب يعد هذا الكتاب من أواخر ما ألفه بيروني في حياته. أبحاثه عن مواد طبية وأسمائها وطبيعة تراكبها على نسخة ما قام به طبيب روماني ديوسقوروديس الذي سجل 600 نباتا طبيا، إلا أن البيروني قد سجل في كتابه هذا 5 أضعاف ما سجله الطبيب روماني. الجماهير في معرفة الجواهر، وهو كتاب في علم المعادن، جمع أنواعها وخصائصها وأوزانها وأنماطها. وهذا مما جعل البيروني رائدا من رواد العلوم المعادن. وله كتب ومؤلفات أخرى، ففيه أدب له شرح ديوان أبي تمام ومختار الأشعار والأسعار. وفي الفلسفة له كتاب المقالات والآراء والديانات وجوامع الموجودة في خواطر العنود. وله في جغرافيا كتاب تصحيح طويل والأرض لمساكن معمورة من الأرض، وكتاب تحديد نهايات الأماكن لتحسين مسافات المساكن. وفي التاريخ له كتاب تصحيح تواريخ. وفي الفلك ألف كتاب الاستشهاد باختلاف وتعبير الميزان لتقدير الأزمان. وفي علم الرياضيات له كتاب استخراج والأزلاع وما وراه من مرتب الحساب، وله أيضا كتاب الأرقام. وفاة أبو ريحان بيروني. توفي 1048 ميلاديا في سن 75. حافلة بالبحث وتأليف ودراسة لم يقتصر على دراسة العلوم الطبيعية والرياضية وتأليف فيها، ولكنه ألف في تاريخ وجغرافيا كما ألف في الفلك والرياضيات والمسلسلات. سيعقد مؤتمر دولي نظر للعلمي حول أبو ريحان البيروني مفكر شرق العظيم في 10 فبراير في متحف الوطني بتاجيكستان بحسب وات خوار. وتجدر إشارة إلى أن ذكرى سنوية 1050 لأبو ريحان بيروني قد أدرجت في قائمة المهرجانات يونسكو للاحتفال ب 2022 و 2023 في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. ومن المتوقع أن يشارك علماء والباحثون محليون وأجانب يتحدثون في مؤتمر. سيتم نشر نتائج المؤتمر الدولي
في شكل مواد المؤتمر الدولي. مستمعون الأعزاء، استمعتم حلقة ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات عالم وفيلسوف الشاعر أبو ريحان بيروني.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أواز التاجيك. الآن نقال لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينها: في عام 2027 ستستضيف طاجيكستان مؤتمرا دوليا حول العقد الدولي لبناء السلام لأجيال القادمة. اطلع ممثل دائرة الأرصاد الجوية الكورية على أنشطة وكالة الأرصاد الجوية الطاجيكية. عقد مؤتمر مخصص ليوم الدولي للمرأة في دبلوماسية. عقد الاجتماع الخامس للفريق العامل المشترك بين طاجيكستان والهند لمكافحة الإرهاب. الآن نقل لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. نعتزم عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في دوشنبة العام المقبل عشية ذكرى 30 ليوم الوحدة الوطنية بتعاون مع الأمم المتحدة والدول الشريكة لإطلاق العقد الدولي لبناء السلام للأجل القادمة 2027 إلى 2036. هذا ما صرح به رئيس البلاد إمام الرحمن في الرسالة الثانية بمناسبة اعتماد قرار الأمم المتحدة بعنوان العقد الدولي للبناء السلام للأجيال القادمة 2027 إلى 2036 ويوم الوحدة الوطنية. وأعرب رئيس الدولة عن ثقته بأن شعب طاجيكستان النبيل سيواصل تحقيق قيم وأهداف السلام والاستقرار والوحدة الوطنية، وسيبذل جهودا مضاعفة للحفاظ على هذه الثروة القيمة التي يتوقف عليها تحقيق النوايا الحسنة وتتضعات كل فرد في المجتمع. نسأل الله أن يسهم هذا القرار بوصفه وثيقة دولية هامة في تعزيز الصداقة والتعاون بين الشعوب وتنمية ثقافة السلام وبناء عالم آمن ومسالم للأجيال الحالية والمستقبلية ليعم السلام وطمأنينة العالم، وليكن مستقبل البشرية قائما على العدل والتفاهم والتعاون. هكذا صرح قائد الأمة. ونود أن نذكر بأنه في 25 من يونيو من هذا العام اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار مبادرات جديدة من طاجيكستان بعنوان العقد الدولي لتعزيز السلام لأجل القادمة 2027 إلى 2036. اطلع ممثل دائرة الأرصاد الجوية الكورية والمعهد الكوري للأرصاد الجوية التابعين لوكالة الأرصاد الجوية في لجنة حماية البيئة بحكومة جمهورية طاجيكستان على الوضع الراهن لشبكة الرصد الأحوال الجوية في البلاد. نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية أن الهدف الرئيسي من زيارة ممثل دائرة الأرصاد الجوية الكورية إلى طاجيكستان هو الاطلاع على الوضع الراهن لشبكة الرصد الأجوال الجوية في الجمهورية وتقييم أنشطة محطات الرصد الجوي الآلية وبحث فرص تعزيز التعاون الثنائي في تطوير البنية التحتية للأرصاد الجوية فضلا عن تقنيات المعلومات. وخلال الاجتماعات والمشاورات الفنية جرى خلال الاطلاع على الوضع الراهن لشبكة الرصد الأجوال الجوية وأنشطة محطات الرصد الجوي الآلية ونظام الجمع ومعالجة ونقل البيانات القطاعية، بالإضافة إلى البنية لجنة التحتية المعلوماتية للوكالة دراسة ومناقشة هذه الجماني. كما نقشد قضية تتعلق باستخدام الخوادم وشبكات الاتصالات وأنظمة للرصد وتحسينها بالإضافة إلى الاختبار وتركيب معدات الرصد الجديدة. وتبلغت رافان مجد النظر حول سبل توسيع التعاون التقني والعلمي وتبادل الخبرات وتدريب المتخصصين ودخل التقنيات الحديثة في مجال الرصاد الجوية. وأشير إلى أن جمهورية كوريا تمتلك خبرة واسعة في تطبيق التقنيات المتقدمة في مجال الأرصاد الجوية وأنظمة الرصد الآلية وإدارة البيانات للأرصاد الجوية. ويمكن أن تسهم دراسة هذه الخبرة والاستفادة منها في تطوير قتال الأرصاد الجوية في جمهورية طاجكستان وتحسين جودة عمليات الرصد والارتقاء بالخدمات المقدمة في هذا المجال. عقد مؤتمر في فيزات خروجية جمهورية طاجكستان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية الذي اقترحه الجمعية العامة للأمم المتحدة. وركز المؤتمر على القضية بتوسيع مشاركة المرأة في سلك الدبلوماسي وتعزيز نهج شامل للعلاقات الدولية. وعرب المشاركون عن آرائهم حول أهمية إسهام المرأة في تطوير الدبلوماسية الحديثة ودورها في تعزيز التعاون الدولي وحفظ السلام ودعم التنمية المستدامة. وأشير إلى أن توسيع مشاركة المرأة في عملية صنع قرار على جميع المستويات يعد عاملا هاما في زيادة فعالية المؤسسات الدولية واستدامها. وتم إعلان اهتمام خاص للدور المحضرين في سلك الدبلوماسية في بناء وتطوير الدبلوماسية التاجيكية. وأكد المشاركون على أهمية الحفاظ على الخبرات والمعارف والتقال الدبلوماسية ونقلها إلى الجيل الشاب من المتخصصين. كما تم التأكيد على أهمية الترابط بين الأجيال كأحد العوامل الرئيسية في تعزيز المدرسة الوطنية للدبلوماسية وإعداد كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا لخدمة السياسة الخارجية للبلاد. عقد الاجتماع الخامس للفريق العام التاجيكي الهندي المشترك لمكافحة الإرهاب في دوشنبة بتاريخ 24 يونيو. فقد نقشت خلال الاجتماع قضية توسيع التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات وتبادل الخبرات في هذه المجالات وتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون وتوطيد التعاون في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. ويعمل فريق العمل التاجيكي الهندي المشترك لمكافحة الإرهاب بموجب اتفاقية المواقعة بين حكومتي جمهورية طاجكستان وجمهورية الهند بشأن إنشاء الفريق العمل التاجيكي الهندي المشترك لمكافحة الإرهاب المواقعة في 30 يونيو الثاني 2003 في دوشنبة. تم توقيع اتفاقية التعاون بين وكالة مكافحة المخدرات التابعة لرئيس جمهورية طاجكستان ووزارة الداخلية الروسية. ووقعت الاتفاقية في 24 يونيو وسيتم تنفيذها من خلال برنامج دعم الوكالة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها للفترة 2026 إلى 2028. حضر مراسل المتوقع سفير الروسي الاتحادية فوق العدد المفوض لدى جمهورية طاجكستان خلال اجتماع عرب مدير وكالة مكافحة المخدرات عن امتنان للسفير روسيا الاتحادية للدعم المتواصل من حكومة روسيا الاتحادية والتعاون المثمر بين وكالة وزارة الداخلية الروسية في مكافحة التجار غير المشروع بالمخدرات. اعتبر السفير تعاون روسيا مع طاجكستان الشريك الاستراتيجي أمرا بالغ الأهمية. وعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة التطوير وتعزيز التعاون المتبادل المنفعة في مجال مكافحة المخدرات. مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة وادي طاجيك، استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان.

0: أيها المستمعون الأكارم، الآن تستمعون إلى برنامجنا تحت عنوان الوحدة هي التضامن والتفاهم المتبادل. الوحدة هي التضامن والتفاهم المتبادل. في 27 يونيو 1997، وبعد 8 جولات من المفاوضات بين حكومة الجمهورية والمعارضة، وقع رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن وزعيم اتحاد القوى المعارضة التاجيكية سعيد عبد الله نوري في موسكو الاتفاقية العامة لإرساء السلام والوئام الوطني في طاجيكستان. لا ينبغي لأي طاجيك أن ينسى تلك الأيام، لأن الأهوال التي عاني منها الشعب التاجيكي يجب أن تكون عبرة لشباب اليوم. فبعد انهيار الحكومة السوفيتية طلل الحاقدون شعبنا لمصالحهم الشخصية، مما أدى إلى حرب أهلية قتل فيها آلاف الأبرياء وتتيم آلاف الأطفال، وفقدت آلاف الأمهات أزواجهن. كان أعداء الأمة الطاجيكية ينتظرون زوالها من تلقاء نفسها ليقتسموا أراضي بلادنا فيما بينهم، لكن رصاصاتهم لم تصب أرضنا. إن السعادة التي ننعم بها اليوم هي ثمرة نعمة السلام والوحدة بفضل مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة إمام علي الرحمن. ولا ننسى أن الوحدة الوطنية هي أحد أهم ركائز تعزيز استغلال الدولة في سياستها، فالوحدة الوطنية هي منبع كل السعادة وبداية لبناء والإبداع وتحقيق لأحلامنا وأعمالنا الصالحة وشعارات أمتنا العريقة المتحضرة. إن السلام والوحدة لا يتحققان بسهولة في أي زمان ومكان. في سبيل التحقيق هذه النعمة الثمينة يضحى كثيرون بأرواحهم. يقول محمد إقبال التوزودة الحاصل على درجة الدكتورة في العلوم اللغوية:
1: پیشوای معظم ملت برای رسیدن به صلح کشور از تمام اون امکانات هایی که برای یک
0: لقد استغل قائد العظيم لامه جميع الفرص المتاحه لامه والدوله والمجتمع لتحقيق السلام والامن في البلاد، حتى نتمكن نحن وانتم من تحقيق السعاده الوطنيه اي الوحده الوطنيه. واليوم نسعى جاهدين لتوضيح التناقض بين قضايا الحرب والسلام في أذهان جيل الشباب من خلال عقد مؤتمرات وطنية ونشر مقالات علمية وعرض مقاطع فيديو وأفلام وتنظيم نوادي أدبية وعلمية. هدفنا هو فهم جوهر الوحدة والتضامن من خلال فعاليات الثقافية والتعليمية. في هذا السياق، عندما نتحدث عن الوحدة الوطنية للطاجيك، يتبادر إلى أذهاننا صورة زعيم الأمة إمام علي الرحمن. لا شك أنه في تلك اللحظات التاريخية العصيبة حين كان شبح زوال الدولة والأمة يلوح في الأفق، كانت طاجيكستان بحاجة إلى من يمنع هذه الحرب الأهلية وينقذ الوطن والأمة من الدمار ويؤسس في النهاية الوحدة الوطنية. في تلك اللحظات التاريخية الحاسمة برز إمام علي الرحمن من بين العديد من السياسيين ليقدم إلى الساحة السياسية قائدا رحيما وعطوفا. الوحدة الوطنية هي زهار الوطن، ففي الدولة يسود السلام والأمن والصداقة والتفاهم المتبادل، تزدهر يوما بعد يوم وتقدم سياسيا واقتصاديا وثقافيا. نعم، السلام والوحدة كلمتان جميلتان تطربان الآذان، فكلمة السلام تجسد التفاهم المتبادل ورغبة كل أمة في السلام. من جهة أخرى تعبر الوحدة عن التلاقي والانتماء إلى أصل واحد والتفاهم المتبادل والنقاء والوطنية. إنها الوحدة التي ترسخت في قلوب حضاراتنا المزدهرة والمسالمة في هذا اليوم، وأصبحت حدثا تاريخيا حقيقيا ثمينا كروح مقدسة. وقد أكد مؤسس سلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة فخامة إمام الرحمن في هذا الصدى، لقد وفر اتفاق سلام سلاما وطمأنينة حقيقيا لأراضي أجدادنا وأراس الوحدة الوطنية، وخلق حياة طالما انتظارها كل إنسان نزيه وحسن نية في البلاد. في هذا الصدد يقول الرئيس قسم التعليم والثقافة والإعلام في المكتب التنفيذي لرئيس جمهورية طاجيكستان سيد الله قوات زودا. إن الوحدة الوطنية ذات قيمة عظيمة ليس فقط لأمتنا، بل في إحدى خطابه على كل فرد مخلص في المجتمع وكل مواطن تاجيكي شريف ممن يعيشون الوطن وأرض أجدادهم أن يسعى جاهدا لازدهار الوطن وتقدمه. السلام يجسد الانجسام والتفاهم المتبادل ورغبة الشعب في السلام، أما الوحدة من جهة آخر فهي التفاهم المتبادل والنقابة الوطنية. والوحدة هي أسمى نعمة في حياة الإنسان وتحقق الأحلام وتطلعاته، وتقوى الدولة وتنفذ وتنقذ الأمة وتنمى التاج وتقدم العصر وبقاء الإنسان في كل أرض وزمان. في هذا الصدد تعرب مرحبا جبري إحدى رواتة حركة الوحدة الوطنية عن رأيها قائلة: اليوم نحن كل تاجيك، كل مواطن في دولة مستقلة، نعلن بكل فخر واعتزاز أن مؤسس السلام والوحدة الوطنية الرئيس طاجيكستان إمام الرحمن بحكمته وقوته والشجاعة التي أنعم الله بها عليه هو من جعل الوعي الذاتي والشعور الوطني محورا أساسيا للسياسة، مقدما مثالا عظيما للتسامح والوطنية. إنه القائد العظيم لأمة بصفة المهندس الرئيسي للسلام والوحدة، بسياسة الواعدة بعيدة النظر، بإرادته القوية وجهوده الدؤوبة، هو من حمى دولتنا الوطنية وعاد السلام والوحدة، مما مكن التاجيك من الانطلاق بالثبات نحو مستقبل مثمر في أخطر فترات التاريخ. نشهد جميعا كيف أن منذ عام 1992 حين عتل هذا الابن البار المخلص للوطن في الجلسة التاريخية والمصيرية للمجلس الأعلى 16 منصة قيادية الدولة، ناضل هذا الرجل التاريخي بالإخلاص والتفاني لانتشال طاجيكستان من البراثان الدماء وتحقيق الوحدة الروحية والسياسية للبلاد وتوحيد الصفوف في المجتمع. بفضل الشجاعة والصمود العظيمين والمسؤولية الوطنية العالية والجهود الدؤوبة لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام الرحمن، استعيد السلام والوحدة إلى بلادنا في فترة تاريخية وجيزة، ولم بقى لاجئ واحد خارج البلاد. لذا فقد حظي اسم رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة إمام الرحمن بقلب باني السلام والوحدة كشخصية مؤثرة في المجالين السياسي والروحي لأمة. ونرى أن صورة فخامة الرئيس خير مثال على الهوية الوطنية وأعلى درجة التمسك بالهوية الطاجيكية. مستمعون الأكارم، من دوشنبي إذاعة وادي الطاجيك استمعتم برنامجنا تحت عنوان الوحدة هي التضامن والتفاهم المتبادل.

مستمعونا الأكارم من دوشنبة إذاعة أواضي الطاجيك، الآن نقدمكم شرحا بعنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان. بفضل السياسة الحكومية لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن، خلال فترة استقلال تمكنت جمهورية طاجكستان ليس فقط في إقامة علاقات مفيدة مع العالم الخارجي، ولكن أيضا إيجاد نهج فريد للدبلوماسية يقوم على حماية المصالح الوطنية والاحترام القيم العالمية، ليتم الاعتراف بها كدولة نشطة ومؤثرة في حل القضايا العالمية. تجل إشارة إلى أن استعداد العلاقات الخارجية والاعتراف بطاجكستان كدولة مستقلة كان من أهم وأصعب جوانب بناء الدولة في السنوات الأولى من الاستقلال. في 29 سبتمبر 1993 تحدثت رئيس الدولة إمال الرحمن لأول مرة في منصة الأمم المتحدة، وعرف المجتمع الدولي بالهدف السياسي المتمثل في السلام وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمحبة للسلام. ومن خلال الاعتراف بوثائق العلاقات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي الختامية وإعلان باريس وغيرها من الوثائق، وضعت جمهورية طاجكستان أساس سياساتها الداخلية والخارجية، وأعلنت أن الإنسان وحماية الحقوق وحرياته بغض النظر عن جنسية والاعتبار الدينية والعنصرية. لقد حققت جمهورية طاجكستان نجاحا كبيرا في إدارة السياسة الخارجية وتعزيز مكانتها ونفوذها على الساحة العالمية. إن توسيع العلاقات مع الدول ومنظمات العالم مع حماية المصالح الوطنية والامتثال لمصالح الشركاء يشكل أساس السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان. من المؤكد أن سمعة طاجكستان وتأثيرها الحالي على الساحة العالمية هو نتيجة للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها رئيس البلاد إمال الرحمن. لقد نال ثقة الشعب بتحمله مسؤولية الوطن في السنوات الصعبة والسعي لتحقيق الهدف البناء الأسمى، ووضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الأخرى. إن العمل الذي قام به في السنوات الماضية جعل جميع أبناء الوطن وخاصة المستنيرين القوة الفكرية ينظرون إلى خططه وبرامجه المستقبلية بأمل ويتابعون طريقه بثقة حتى في الأيام الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلاد. يلعب رئيسنا دورا بناء وفريدا في تشكيل السياسة الخارجية لطاجكستان وإقامة علاقات فردية مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية وتقديم البلاد والأمة على أعلى مستوى. افتتحت العشرات من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية مكاتب تمثيلية لها في طاجكستان. في الوقت نفسه تعمل بعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية لطاجكستان بنجاح في بلدان مختلفة من العالم، من آسيا إلى أوروبا ومن أفريقيا إلى أمريكا، من أجل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. وقد تم قبول طاجكستان كعضو في المنظمات الدولية المرموقة، ومن على منبرها تم إطلاق المبادرات البناء لرئيس البلاد لحل المشاكل العالمية والإقليمية بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف والمخدرات والجريمة المنظمية العابرة للحدود الوطنية والقضايا البيئة يتم جلبها إلى العالم. وعلى وجه الخصوص أدت سلسلة مبادرات زعيم الأمة فيما يتعلق بحل مشاكل المياه في العالم، مع الاهتمام بأهمية الموضوع، إلى عرض خاص لطاجكستان على الساحة الدولية.
كما أنه يحذر باستمرار من العواقب السلبية لتغير المناخ، مع التأكيد على ضرورة الدراسة وحماية الأنهار الجليدية وتنمية المستدامة لبلدان الجبلية والاهتمام بتنمية الطاقة المتجددة، ويدعو المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات والتعاون الوثيق. زعيم الأمة إيمان الرحمن ومؤلف مبادرات رئيسية على مستوى العالمي، منها السنة الدولية لمياه النظيفة 2003، العقد الدولي للعمل الماء من أجل الحياة من أعوام 2005 إلى 2015، السنة الدولية للتعاون في مجال المياه عام 2013، وأعمال العقد الدولي المياه من أجل التنمية المستدامة في أعوام 2018 إلى 2028. وتجد الإشارة إلى أن المبادرات في مجال المياه تهدف في المقام الأول إلى تعزيز التعاون وتنظيم العلاقات في هذا المجال الحيوي، وتحرير موضوع المياه في إطار فهمه الكلاسيكي الذي عفى عليه الزمن، وتشجيع منظور جديد لاستخدام الموارد المائية في المنطقة. والغرض من ذلك هو استخدام الخبرة التي يتابعونها بعضهم البعض والعالم في حل القضايا المثيرة للجدل، بما في ذلك إدارة الموارد المائية لأنهار العابرة للحدود. علاوة على ذلك، فإن الجهود المتواصلة التي يبذلها زعيم الأمة لاستعدام السلام والاستقرار والعاصمة الوطنية تعتبر نادرة وقيمة للغاية. واليوم أصبحت تجربة طاجكستان بحل الصراعات السلمية من ناحية النظيرة والعملية بمثابة ثروة من العلوم السياسية العالمية. إن تجربة السلام التي عاشها الطاجك بالإضافة إلى توضيح طريقنا نحو مزيد من التقدم لها أيضا أهمية دولية، ويمكن استخدامها لحل مشاكل البلدان المختلفة. وليس عبثا أن تجربتنا في ضمان السلام وإعادة ما يقرب من مليون لاجئ إلى وطنهم وأمكان إقامتهم الدائمة وتنظيم الاندماج الاجتماعي قد تم تقييمها بشكل واقعي من قبل المنظمات المؤثرة، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تم الاعتراف بها كصانع سلام فريد من نوعه. في سنوات التشكيل وتطوير الدولة الحرة أظهر إيمان الرحمن نفسه كشخص ذو رؤية وعقل قوي. في تلك السنوات ذهب مباشرة إلى أقصى مناطق البلاد وتعرف على وضع شخصيا وعقد اجتماعات مع الأشخاص المتحاربين. إن زعيم أمتنا من الشعب، ولذلك فهو يفهم جيدا مشاكل الحياة والمشاعر الناس العاديين. اقتراح وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية في البلاد والبصيرة الموثوقة لتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشريكة والمبادرة في حل القضايا العالمية والإقليمية وتحقيق استقرار الدولة العلمانية على أساس المبادئ الديمقراطية وغيرها من المبادرات الهامة للسياسي صاحب الرؤية. قدم زعيم الأمة إيمان الرحمن الطاجك كأمة متحضرة في العالم، وسيواصل ضمان المكانة اللائقة للطاجكستان في عالم الحديث. وينبغي القول إن سياسة الطاجكستان الخارجية هي سياسة مجربة وعملية وواقعية في الوقت نفسه، تقابل المعايير الدولية المعترف بها وتحترم مصالح الشركاء وتضع المراعاة الصارمة للمصالح الوطنية في المقام الأول في الدبلوماسية. أقام طاجكستان علاقات دبلوماسية مع 183 دولة في العالم، كما اعترفت 192 دولة رسميا باستقلال جمهورية طاجكستان. وطاجكستان عضو من المنظمات الإقليمية ومعضى منظمات الدولية، وتدافع عن القيم والمصالح الوطنية وتطرح وجهات النظر
أخبارها بشأن القضايا العالمية، وتطرح مقترحات محددة لحل هذه القضايا. اعتبرت جمهورية طاجكستان عند استقلالها أن التعاون الإقليمي الواسع الناطق هو أهم وسيلة لحل القضايا الاقتصادية.

السياسة المنطقية والمقترحات البناء، وستواصل في المستقبل وضع خططها في العالم بخطوات أكثر ثباتا. في عام 2013 الاعتراف بالسعي المستمر لتحقيق أهداف بناء السلام الدائم وتعزيز التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال مبادرة تعزيز التعاون والحوار الدوليين في مجال المياه وتبادل المعرفة العلمية وتعزيز التقدم نحو تنفيذ الأهداف المائية للألفية والأهداف الإنمائية المنسقة دوليا، منحت يونسكو رئيس جمهورية طاجيكستان إيمال الرحمن بالميدالية التذكارية الذكرى 60 لليونسكو في عام 2013 خلال الدورة 37 للمؤتمر العام لليونسكو في باريس. تم الاحتلاف بذكرى سنوية 3000 للحصار، وذكرى 700 لمير سيد علي حمدوني، والذكرى 600 لعبد الرحمن الجميد. تم إدراجها في قائمة الاحتفالات بمشاركة منظمة يونسكو والتي تم الاحتلاف بها في عامي 2014 إلى 2015. واليوم أصبحت جمهورية طاجيكستان معترف بها في العالم كدولة المبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم عملية السياسية في المنطقة. لقد خطت طاجيكستان خطوات ثابتة على الساحة العالمية وعززت مكانتها من خلال تعزيز السياسة المنطقية والمقترحات البناء، وستواصل في المستقبل وضع خططها في عالم بخطوات أكثر ثباتا. مستمعنا الأكرم، من دوشنبه إذاعة أواد الطاجيك استمعتم شرحا تحت عنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجيكستان.

مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك، الآن نقدم لكم برنامجا ثقافيا تحت عنوان بطل الشعب الطاجيكي شيرين شاه شاه تيمور. شيرين شاه شاه تيمور هو شخصية سياسية وبطل طاجيكستان، وكذلك أحد مؤسسي طاجيكستان السوفيتية. ولد شيرين شاه شاه تيمور في القرية من منطقة شغنان عام 1899. لقد عاشوا كفلاحين ولم تكن ظروفهم جيدة. كان شيرين شاه يبلغ من العمر 8 أو 9 سنوات فقد عندما فقد والديه، ومن المعروف أن الحياة الصعبة فقد نضجت وعززت الطفل الصغير في مرجل مشاكل العصر. من ارتباط الكلمة ملك باسم البطل يتضح أنه كان من نسل سادة أي مثقفين الروحيين. بقي شيرين شاه مع أخيه حتى بلغ من العمر 12 عاما، ثم درس لمدة 4 سنوات في المدرسة الداخلية في مدينة خوروغ، والتي تأسس لأول مرة في جبال بدخشان. منذ أن كان عمره 14 عاما تعلم شيرين شاه أن يعيش على ماله الخاص. في عام 1914 في سن 15 تخرج من هذه المدرسة وجاء إلى طوشخان من بامير. حتى ديسمبر 1914 كان يعمل نادلا وحمالا في عائلة، وفي وقت لاحق أصبح عمال النظافة في مدرسة التدريب، وعمل كعامل في مكان آخر كقائد الترام، ولاحقا كمتعامل لحقائب قطار البضائع بالسكك الحديدية. من يناير 1917 إلى 26 أغسطس استعد تحت إشراف مدرس لدخول الدورات التربوية لمدة 2 عامين. في 26 أغسطس اجتاز امتحان درجاته 4 ودخل الصف الأول في سن 18. تم إغلاق هذه المدرسة في عام 1917. كان عليه أن ينضم إلى معهد تدريب المعلمين في طوشقند اعتبارا من سبتمبر. درس في المدرسة التي كانت تسمى الفرع الروسي للمدرسة العمالية التربوية حتى عام 1921. بعد إنهاء دراسته انضم لأول مرة إلى الوفد المكون من 500 عضو يسمى الطلاب البروليتاريين، ثم عمل في مناصب مختلفة في مدن مختلفة من تركستان في ذلك الوقت، حتى الفرقة الوطنية عمل في إنشاء مفتشية التعليم الطاجيكية في طوشقند. بعد التقسيم الوطني الإقليمي لآسيا الوسطى وإنشاء جمهورية الوطنية بما في ذلك جمهورية طاجيكستان الإشتراكية السوفيتية الممتعة بالحكم الذاتي داخل أوزبكستان الإشتراكية السوفيتية، تم تعيين شيرين شاه شاه تيمور عضوا في مكتب الحزب الشيوعي في طاجيكستان، وأرسلت للعمل في دوشنبة. في هذا الوقت في النصف الأول من 20 عمل شيرين شاه شاه تيمور في البداية في أمانة مجلس مفوض الشعب، ثم كمدربة لقسم الإثارة والدعاية باللجنة المركزية لجمهورية تركستان، وكانت أيضا عضوا هيئة رئاسة اللجنة الثورية الطاجيكية.
هنا كمنظور كان قادرا على إثارة قضية إنشاء جدول الأعمال المنفصل للتاجيك آسيا الوسطى وحلها بشكل إيجابي. عين حسن عرفان مسؤولا عن الصحيفة. كان كل من الأستاذ صدر الدين عيني ونصار محمد ومحي الدينوف وعلي زودة وإسماعيل زودة وغيرهم من المثقفين التاجيك من مختلف مناطق المأهولة بالتاجيك زملاء نشطين في صوت التاجيك. لم يكن من السهل البدء في نشر هذه الصحيفة في وقت كانت فيه أيديولوجيا عموم تركيا لم يعجب قائدة تلك الفترة بأول قضية لها، وكان معظمهم من المؤيدين لأفكار القومية التركية. ونشرت الصحيفة مقالات دفاعا عن اللغة التاجيكية. سيغلق القادة لجمهورية أوزبكستان الصحيفة في نفس الوقت. أدرك شيرينشاه شاتمور ونصار محمد هذا الخطر، وسرعان ما جاء من طشقان إلى سمرقند. يجدون أولا صدر الدين عيني ويتلقون نصيحته المفيدة، مع النصيحة ستتحول صحيفة إلى مكتب تنظيمي وستبقى في مأمن من الخطر. لم تتوقف شيرينشاه شاتمور عند إنشاء هذه الصحيفة، تبذل الجهود لزيادة عدد ونوعية هذه الصحيفة بحيث تكون في متناول الجمهور العام للتاجيك في مختلف المناطق وتترك انطباعا جيدا. كان بطل طاجيكستان شيرينشاه شاتمور أحد أبرز السياسيين ومسؤولي الدولة الذين أدركوا في بداية القرن العشرين رسالته التاريخية لأمة ومصيرها في المستقبل، ووجه كل قوته ومعرفته وطاقته الروحية إلى تأسيس وبناء الدولة الوطنية التاجيكية. لقد تعلم من حياة مليئة بالتناقضات والنضج كشخص واسع الحيلة وواسع المعرفة، وشخص ذكي وبعيد النظر وسياسي بارز ومنظم ماهر. مهارته التنظيمية العالية أثناء تنفيذ المهام الصعبة في إدخال قيم جديدة للحياة الاجتماعية والقضاء على الأمية الجماعية وإنقاذ السكان وتثقيف الشباب وتدبير أسس الثقافة الوطنية وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وبناء الهياكل التعليمية وتدبير الخدمات الطبية وما شابه ذلك كان واضحا. ازداد نشاط شيرينشاه شاتمور غير الأناني ورفاقه مع إعلان جمهورية طاجيكستان المستقلة، وكان يهدف إلى تحويل طاجيكستان إلى جمهورية اتحاد. خلال حياته المهنية القصيرة جدا تمكن شيرينشاه شاتمور ورفاقه من وضع الأساس لتشكيل حياة جيدة وحماية الحق التاريخي للتاجيك في إقامة دولة وطنية. وتجل إشارة أيضا إلى مساهمة شيرينشاه شاتمور في تكريم وتعزيز التراث عباقرة ثقافة شعبنا شعراء وعلماء الأمة العظماء. سيبقى العمل الجاد وحب قادة الأمة مثل شيرينشاه شاتمور الذين ضحوا بأرواحهم من أجل ازدهار الأمة واستقرار الدولة التاجيك المستقلة في ذاكرة الشعب للقرون. بموجب مرسوم رئيس جمهورية طاجيكستان في 27 أغسطس 1999 تم تكريم شيرينشاه شاتمور بوسام الصداقة لعمله المتفاني في إقامة وتقوية وتدبير الدولة التاجيكية. ثم في 27 يونيو
2006 تم منح شيرين شاه شاه تيمور إلى الإبن الغار الأناني والمخلص للوطن الأمي لخدماته الجليلة في إقامة استقلال الدولة جمهورية طاجكستان، وحصل على اللقب بطل طاجكستان. سميت الجامعة الزراعية في طاجكستان في دوشنبه باسمه. تم تسمية العديد من الشوارع والمناطق المأهولة بالسكان في جمهورية أيضا باسم شيرينشاه شاه تيمور. مستمعون الأفاضل، من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك استمعتم برنامجا ثقافية تحت عنوان بطل الشعب الطاجيكي شيرينشاه شاه تيمور.

كيش قصون نمود أول ولي أفتوت مشكل هو بابوينو فاي كخير سبازون تور ميك شايان زیتو بی جادی مشکیناش چی خود

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أواز التاجيك. الآن نقال لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينها: في عام 2027 ستستضيف طاجيكستان مؤتمرا دوليا حول العقد الدولي لبناء السلام لأجيال القادمة. اطلع ممثل دائرة الأرصاد الجوية الكورية على أنشطة وكالة الأرصاد الجوية الطاجيكية. عقد مؤتمر مخصص ليوم